وهنا يكون الجهيد واني واني يراد ما واناني وهنو ساوى وراني أنا جيو وابو أمي my God Show me for frame. I'd rather my one anyone who knew.